them noise. Dak tshufni mniyeh, look in my eyes. بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم ماي. صوت مفزلكات، بطلت أصلا أكلك في بنات. بطل بطل بطل.

0: بصل اللي بيعرف
1: نشتل نشتل نشتل خل السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك أصبح بزنس مان عبين استبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالإبهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدأ تعد صفار نشتغل ليل نهار لا تنوم أفضل استثمار
2: كل حد مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربة مرة او مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين

صرنا نضيف صرنا بنتدرب بس بنشتغل منيح بنشتغل زي ما كنت بعد كل شي حكيتو لسه بمشي بناتكم ما بنيتش بيت لك